ذن السك قليليس لمية أدك صديون وإذا كي تميزن تغطليس ندونيس روحني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بركيس على نتعيشي غنب السيف يا رسل.